كن مثله عليك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك

اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والظالمين والمصلحين زاهر اعداء الدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم ايد بالحق ايماننا وولي امرنا اللهم وفق عبدك خادما حرمين الشريفين الى ما تحب وترضى وختم رؤيته بالبر والتقوى وهيئ له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اسبق عليه

صحتي والعافية واسمه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأخوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها و

صلى الله عليه وسلم: اللهم احسن شروط المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم انا نسالك تحكيم التوحيد واتباع الكتاب والسنه يا ذا العطاء والفضل والمنه. اللهم

اللهم اصلح مناهج التعليم ووسائل الاعلام في كل مجال يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحره والمسلمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: 83.1 bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem airport.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim wa taqabbal hadhihi al-amdah allati mudih biha wa hi القلب من يفيض اليوم قد سلما من كل ريب وبالرحمن قد علما القلب من يفيض اليوم قد سلما من كل ريب وبالرحمن قد علما ما زلت أبغي رضا من قدم الفضلا منه الفضائل والتقديم والكرما قد زال ريم فؤادي وما حاضرني كبائري قد محاها من محى اللمما قد زال عني ضر الدار مذ زمن ربي كفاني الجوى والسوء والدقما فالنفس والخلق والشيطان قد فرغوا من قصد ضري للدنيا ابتغت سلما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آيا تورث الحكما بغير نحوي ما الضر مع وجل نعم المجيب الذي غيري لي وكما نعم المجيب الذي منه يفي غرض بلا حساب لمن يرجوه معتصما وهو الذي لا أرى نفعا ولا ضررا من غيره وكفى من المكر والندما أسلمت كلي لرب لا شريك له في ملكه وكفى من الفقر والسدما أسلمت كلي لرب لا شبيه له مع الذي في فؤادي حبهم كتما أسلمت كلي لرب لا نظير له مع الذي نهجه من آفة سلما أسلمت كلي لرب لا معين له مع الذي دينه الإسلام منذ سما أسلمت كلي لرب لا ابتداء له مع الذي صار لي منجا ومعتصما أسلمت كلي لرب جل عن ولد مع الذي مدحه يوليني العصما أسلمت كلي لرب جل عن غرض مع الذي كونه لي قاد لي نعما أسلمت كلي لرب جل عن مثل مع الذي من جميع العيب قد عصما أسلمت كلي لرب العالمين بمن باها بخدمتي الأتباع والعظما أسلمت كلي للباقي بأحمدنا نور الذي حان أو يأتيك من قدما أسلمت كلي لباق لي يقود منا مع الذي قد محى بري وقد صرما أسلمت كلي لرب جاد لي بهدى مع الذي قاد للألبان واللحما صلى عليه مع المستمسكين به ربي صلاة بتسليم على ونما صلى عليه الذي أعلاه معتليا فوق الذين احتووا ما راق وانفخما والآل والصحب والقافين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي سقما صلى عليه مع التسليم مرسله بخير ذكر من أفلح اللقما في الآل والصحب والهادين أمته أزكى سلام الحفيظ لم يحز عدما صلى عليه مع التسليم باعثه بما بقى انحوى ذكرا محل امما في الآل والصحب من حازوا شفاعته أزكى سلام المقيت خلد النعما صلى عليه الذي أعلى نبوته حتى استجارت به أجداده الكرما والآل والصحب والمسترشدين به أزكى صلاة بتسليم يقيل مما صلى عليه الذي أعطاه معجزة أخزت ذوي الكفر حتى الكل قد سلما والآل والصحب والمستنجدين به أزكى صلاة بتسليم يقي سأما صلى عليه الذي بالسبق كرمه حتى درى سبقه عمر ومن علما والآل والصحب والمحيين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي ألما ذاك المدير الذي قد استجرت به وصان كلي صوما زحزحت تهما قد صان كلي حفيظ كان لي بمنا عن شر نفس وشيطان وما كهما ذاك المدير الذي قد استجرت به من التفاتي بشيء يبطئ القدما ومن مكائد أعدائي ومن زمني ومن كلام وعين مع بلا وعما ومن حجاب ومن وقف ومن غياب ومن علو وإفراط كمن حرما نويت كوني عبد الله ممتثلا للأمر تارك نهي حيثما حتما مستمسكا برسول الله سيدنا محمد من محل الأحزان والوجما به تعلقت في سر وفي علم عناية من إله زحزح الألما له علي لوجه الله لا للغم ما سره خدمة قد تخدم الخدما لكن ونا الدهر عن أمداحه الشعراء ولى الأصابع عن مس لجرم سما وهو الغياث الذي يحميهنا وغدا من كل ما يجلب الخسران والندما لي جاد ربي بكون الدهر خادمه ودفعه لسوى نحو العنا كرما وهو الذي كونه للدهر فرحني إذ كونه لي ميقاد الرضا كرما وهو الوسيلة للوهاب متكلي سبحانه قادرا قد زحزح الولما نعم الحفيظ الذي قد صانني أبدا ولا يوجه لي ضرا ومن ظلما وهو الشفيع الذي بانت شفاعته لي إذ كفاني به والعرش ما صدما وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي سرا جهاتي كفى مكرا قد انبرما وهو الكريم الذي لي قاد خدمته وقاد لي منه سرا يفحم العلما قد قاد لله بالماحي طرائقه صلى عليه الذي ما صان ما علما عليه تسليم من يخفي ويعلن ما شاء في الورى سرمدا سرا قد اكتتما في الآل والصحب ما فاز امرؤ أبدا بحسن ظن بلا مكر يري ندما وما المفيد أفاد المستفيد به وما يقول لمن نال الرضا نعما وهو النصيح الذي المعني يكرمني بجاهه وأراني بعض ما كتما وهو الرسول الذي الوهاب أوصلني له به زائدا بي بعض من علما وهو الشجاع الذي الرحمن يعصمني به من الناس طرا فالأذن صرما وهو الوكيل الذي المنان يسعدني به وزحزحني عن جالب وكما وهو العلي الذي الحنان يظهرني بجاهه وأزال الضيق والسأما وهو القوي الذي الهادي يثبتني به وساق لغيري جملة الخصما وهو المنيع الذي الكافي يحول به بيني وبين الذي عن خيره انقصما.

الفنال فرحة القوما وهو العظيم الذي الباقي يعظمني بجاهه مذ كفاني كلما ارتكما وهو الذي لي ألان الله أهل قلا بجاهه مذ كفاني كل من ظلما وهو الذي قاد للباقي بشارته بجاهه مذ جلالي خير من بهما وهو الذي قاد للهادي هدايته بجاهه زائدا بي كل من علما وهو الذي قد حباني بالمنى كرما ربي به وبخطي ينشط العلماء وهو الذي جاد لي بالكشف مشتريا مني به الله ما لم يبد منكتما صلى عليه الذي قد قاده لعلم حتى اعتلى فائقا كل الورى علما عليه سلم من بي قاد خدمته في السر والجهر حتى زاد بالكرما هو الإمام إمام المرسلين معا والأنبياء يقيهم في الجوى العمما يوم القيامة تأتي الرسل قاطبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي وأحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحما وأمهم ليلة الإسراء وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء هل قدموه وساروا مقتدين به والكل أم خيارا شأنهم عظما أجل إذ الشمس تخفي كوكبا أبدا مع السنين النار مهما زحزحت ظلما

انفاق الورى كرما، وما مضى من رئيس حاز مرتبة إلا ولاذ به كي لا يرى ألما. أجداده الكرماء لاذوا به وحووا به المقامات والتقريب والنعما. لنوره سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما. للمصطفى خير خلق الله قاطبة ما لم يكن لرئيس شأنه فخما. له لدى الله ما لم يدره بشر أو جن أو ملك سرا قد انبهما. الأنبياء وجميع المرسلين معا حازوا به ما ابتغوا مبصين مكتتما. حازوا جميعا به قبل الولادة ما لغيرهم ساق عارا يخجل الكرما. وهو الكريم الذي ما زال منتخبا من سادة كل فرد منهم فخما. ندب كريم من الأخيار والكرماء، غر جحاجح غر فضلهم عظما. قد اصطفي من خيار ما أتى أحد منهم بما يخجل الأخيار والعظماء. بجاهه لم يمل للذنب آدم مذ له دعاه لعين منه قد عصما. نجى به الله نوحا في سفينته وصين يعقوب عما أثبتوا كعما. بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جب ومن كيد من عنها اقتضى ولما. وصاحب النور بالماحي حوى فرجا من ربه بعد أن قد كان ملتقما. به غدت نار إبراهيم باردة مع السلام ومن كيد العدا سلما. قد فاز أيوب بالماحي بعافية بعد ابتلاء بضر مسه ألما. بالمصطفى بحر موسى كان منفلقا كما به الروح عيسى للسماء سما. به أنين لداود الحديد به حوى سليمان تسخيرا كما فهما. بجاهه حازت الرسل الكرام معا كالأنبياء جميعا ما لهم علما. وهو الكريم الذي أسرى الإله به إلى السماوات ليلا جاليا ظلما. قد بات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق لما عن الورى بهما. سرى يلاقي جميع الرسل ذا بشر والأنبياء لدى الأخيار محترما. كلا بترحيبه لاقى وفرحه، كل بتبجيله تبجيل من عظما. فحاز ما حاز من سر يخص به وليس يحظى به خلق حوى عظما. وآب في الليل قبل الفجر منصرفا لأهله ذاهبات منه معتصما. له خوارق لا تدرى عجائبها، كلت مدادا وكلت لم ترى قلما. قد حن جذع النبي إذ عنه منتقل حنين ثقل التي فردانها اخترما. ناداه في البحر قبل الضيق خادمه بما به زحزح الأحزان والألما. كفاه بر وبأس فيهما عهدا للقتل والحب جود لليمين هما. بأس الشمال كفى المستشفعين به ما كان منجليا درا ومن كتما. نادى الخديم بن عبد الله في مرض وصحح القلب والجثمان والهمما.
والبئر صارت إذ المختار مجلها والماء صار كمثل الموج.

0: للمنتقى سجدت صرح وعظمة له بعير للضر اشتكى ألما له التجى قبل مبد شكره وغدا كأنه لم يلاق خبثا أو سقما صلى عليه الذي في الخلق سوده في الآل منجود كل يخجر الديما عليه سلم باق زاد سودده في الصحب أنوار من قد زحزحوا ظلما عليهم الدهر رضوان الذي سلكوا في نهجه كل شخص يتقي النقما لاقت صحابته صعبا مجاهدة إذ فاجأوا مجرى فجار حووا شمما في يوم بدر بدا بدرا وأمهم إعلى كلمة من أعلى به الهمما إذ جاءه فيه فردا في صحابته قلب حووا شقوة لم يشكروا النعما قادت لبدر ذوي الحسنى سعادة وكلهم واثق بالله منجزما قد سارع الصحب حبا للنبي معا لحب خالقهم حبا نفاتهما وفيهم الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم مع علي بغية العلماء القلب عثمان فيهم كالعزاة معا أما الثلاثة فالإظهار من بهما بالصدق صدقه الصديق بحدلة مستسلما ومن الوسواس قد سلما قد فارق الشك فاروق الهدى عمر وفاز بالخير ذو النورين مغتنما ثم العلي علي صار معتليا إذ لم يزل عسكر الأقتال مقتحما عليهم الدهر رضوان الإله كما
1: أنا أفهم رجع بلا تكي يترون قناة بلا تكي كمين بي جاكا لوك طلب الدين إلقور
2: bankaasu réew mii dénk xëy na ak natt dayub askan bi INSD muy yëgal ñi yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbali pàcc bu njëkk bu ñu may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel billion recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay yi mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weer mi atum 2026 ci diirub ñeenti weer jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw buñ ko amalee ci atum 2016 loolee nag dinañu may ñu xam lu bare bu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala boog ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir moomee sotti INSD mu ngi sàkku ci ñi yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér ba la soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.fm
1: Onna FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog talu bi jël iliport
3: ñii dama ko fekkee defuñu ko kon jàppe nga li nga xam ne moo lay santaane ku la jàppe boo ko boolee nag xam ne farata yoo xam ne kon lépp baax na ci biir baax na ci bitti lépp dafa na ci ne sa njàpp yi baax na ci biir ci bitti bu fekkee ne da ngaa xam nii ñu koy defal nga defal ko noonu waaye taxaw na nga xam ne li ciy farataal li ciy sunna ñeenu ñu noona ñu sa njàpp boobu baax na day sukku ci am ñu ne déedéet bépp jàppute woon sëriñ bi ñu ci teg mu ñu sëñ boobu farata sëñ bi farata boobu li koy yëngal ana janeera wala jigéen bu ana woon réeral ñu wax di rek barak ba mu jeex wala bu ana woon barak ñaxin ba mu jeex dana di ëgg rek boo xam ne daa génn àdduna sëñ bi farata boobu nag soo ko bëgg rek xamal ne Thank you.

من المسلمين ونجنا من شر كل مجرمين ولا جميع المسلمين مكروها لنا عبد الله ومصطفى ذكر جميع المؤمنين مكروها والمؤمنات ثم بهم قدر وجعل جميع

للمسلمين ونجنا عن شر كل مجرمين وجعلنا يا مسلمين نصرا فنا عبدنا ومنصورا وجعلنا يا المؤمنين جندا والمؤمنات ثم بهم قدا وجعلنا يا

العادات والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد في الأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءك

إذا سواك منهما إلى مكان لكنما تلفت الجوانب وصاموا لأفضل القبائل فلا

الخلائق وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الفقار وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين المخلصين

واجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا رب العالمين الخدمة للمسلمين عربة ومهما واجعل لهم فينا هدى وخير.

فكاد الجيش قل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمغني الامد فتاجر الباطل انت يا احد لك الغرايا

يا من لديه كل من نقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمرا بقصي في كل شيء يا بكيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم رسولك المعني وسلم يا احد فليذ كنت قل هو الله احد رسولك المعني وسلم يا احد

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل بالأوقات يا بني لطيف يا مهادي يا من له الأمر ولا يزال أنزل كفاءك

المسلمين ونجنا من شر كل المجرمين واجعل جميع المسلمين مكروها فما اغنى فمكاس الله واجعل

فضله ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا في الخطاب عند الممات وغدا يوم القيامه

فجعلني يقول هو الله احد ما بينكم اتنفعل عنهم رضي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل فجعلني الباطل انت يا احد لك الغرائب

الجهالة جميل أبدا عني غلطة والجهالة يا من لديه كل من يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة ثمدا كل ثمد وجعل مكاكي به ما عملت بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري مثل ثمدا بقصه في كل شيء يا بكير يبكي يا الله يا سميع يا بصير خلي على من اسمه نسيم فكلك المعني وسلم يا احد فليكن تقل هو الله احد رسولك المعني وسلم

ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون

هذا دوى المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد في الأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال أنزل كفاءك

وَلَمْ تَقِيلَ لَهَا يُعَقِّلُ الْكَبِيرُ وَجْعَلْ كَبِيرَنَا يُعِينُ الْمُتَّقِينَ وَجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى التَّوَادُّدٍ إِلَىٰ تَلَاحُمٍ وَلَا تَحَاسُدٍ وَلَا تَحَاسُدٍ وَلَا تَدَابُرٍ وَلَا تَبَاحُدٍ وَلَا تَنَافُرٍ حَتَّى نَصِيرَ الْمُسْلِمِينَ قَاسِعِينَ

فاعلموا ان لا تنفذون فلنتقم لكل مال يرتدون من كانوا مكرما توجها لمن اذن عني ومن وجها يا من لديه كل ان يقوم معها يا خير من دعا قريب سميعا عني لكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبي بما عملت بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث اقتدي تدري ذكر ثمرا بقصدي في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صل على من

مصدق لا جاهل ذكر له القدرة والإرادة وللمرء الحياة معرفة لو تعالى كل

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءك.

ثم فيهم قبر مناجعا ونجهم وهاجرهم وسكهم ولا تهاقهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة

أبدا إلى سواك منه لا إلهك لا إنما تنصت الجوارح وصاموا لأفضل القبائل ولا

المسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا فنا حق الله فنصرا وجعل

قراراته ولم تقيلنا يراقب الكبير وجعل كبيرنا يعين للتقيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تحاسد ولا تقاسد ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسعين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدار غير عافيه واغفر وكف عن مظلمه

يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك سرملا كل ترمل واجعل مكاتبهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتسي

على من اسمه المسلم يقول كالمعني وسلم يا احد فليس كنت قل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليس كنت قل هو

0: لكل من لقد قتلوا الموتى خلق كمان وخلق كل من يرقب
1: محمد الهدى نور النبي على الدين

كل واد وسرا كل سماء نبيها العرب ما نجرى وخير الاسلام الوجه الصيام علم من الله لدى الاعمال نجازيها لكل واد

وقد نظر حميدا تعالى من الذين فلا من كل علم في المنام وقال لي في كل ما

ويستنجد الهلال الاسلام المعيونين اذا اعترضت عليك من جد منعها يمنعك من الملك فتمنى

عليكما كثيرا مستيقن العلام عليك تسليم حقوقه لله ليس يزعل بك الا

ولا أمراء أكرم من يومهم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في السماء من الكرم في الس

إلا تريك نفل لديك وجهت كل بخير والجميل وللرسول رب العالمين أكرمك الكريم يا رب العالمين.

يقدرهم عبدهم في نعمه الرياح وجاهدهم على حياتهم وابدا سرور كل ذي مره محمدا فالامن من كونه في العالم في حياته الثاني وتلك الثاني كيف الجميل

وتلك الثعلان تسلم التي مدى بخير سلفا وكوني الموت القديم ورفا زان عبادات يوم تقف به صفاء كل

وحيثما يسير مصريا الى عليك كلمه تطير بالراس ليس يزال بالذي من عبد

هذا دوى المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال أنزل كفاءك

تعالهم لا تحزنون على بلائك لصوت يسرون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تنفس الجوانب وقاموا لأكبر القبائل ولا

العدالة ويرى جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الزفاف ويرى جميع العلماء العاملين ويرى جميع العاملين المخلصين ويرى جميع المخلصين الفائزين ويرى جميع الفائزين الناجين ويرى جميع الناجين الفائزين ويرى جميع الصادقين الفائزين وأعطنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين عبدا ورحمة وجعلهم في

يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبهما عملتا بين لي الذي علينا يقتسي بجذب الحكيم حيث اقتسي تدري مثل ثمرا بقسي في كل شيء يا كثيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير خلي على ما

لا سمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم جاورت الله بكتابه الى دخولي جنته جاورت بالفرخاني ربي المعين ملكت نفسي واستنصحت العين جاورت بالفرخاني ربي المعين ملكت نفسي وسنت العين جاورت بالفرخاني ربي المعين ملكت نفسي وسنت العين جاورت بالفرخاني ربي المعين ملكت نفسي وسنت العين أخص من دنياه سعد للجنان وانقاد لي هو ولي سوى الجنان ولا نيل أبرار في الأغرى.

كونوا أبدا لممكن إلا يكاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لسوء

يميني أنا أصم ومد فعين هدني الله وسعسى العين إلا ثواء أمي عبد المعين هدني الله وسعسى العين إلا ثواء أمي عبد المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب صفائي في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لمنسل الدنا والدائي ومنسل صفائي والدوائي حمدا لمنسل سنا ودائي ومنسل صفائي والدوائي حمدا لمنسل سنا ودائي ومنسل صفائي